نحبر ناي لو مي مدب فنونا نو حجي جمرك صافت سامي مدبنا مصنعكم ممسانا اختقبرو كاب زينا فاتيكانا سنالات مدب قانقوة تقرينا كاباي كاب سمونن أبا تولدن أبا فرزقن نعدم سلام طاناي بسحكم من نابلنا نبناي لمو مدب فنونا سقاقراكم سناي مكتتال كبراتنا كبران سمعتنا ازد كتاتلو زلخم زينا فاتيكان مدب قانقوة تقرينا ايو رسالي كان باباسات اليوم مبال عصر تربحته كهنات نسرعة أملخو زملكات سرعة تلي ترقيا كخبرو أبحبرات من قصة أمريكا قزقات أوريغان نبزكاير زول عورو قوبا إبزعبا لترقيا أبزم حلالو فما الأختي يتبابعو كاردينالات مزعنة باباسات علموان مؤمنان نصاتفو أبحبرات من قصة أمريكا قزقات أوريغان كبلت عصر تربحته كسحلت عصر تتشعة نحاسة قلدات سرعة أملخون كدسات مسترات نزحالي نهاي كدست منبر العلوية بيتصفت زاد دالو أبا بنديكتاويان قدام نبزكاير زول عورو قبائي رسالي كان باباسات اليوم مبال عصر تربعته قلت عصر تربعته نحاسة أبزم محالة لفوما الأختي سرعة اللي ترقام مخبار زولو أقدا سنات يقلحو رسالي كان باباسات اليوم نبتي بيبصح نبناي كدست منبر قدات سرعة أملخون كدسات مسترات نزحالي العلوية بيتصفت هي انت كاردينال أرتور روشا نبتع عودوكو بايب زم حلالو فما الأختي نتي نحزب عملاق هنجات أبلي ترقى زلو أقدا سنات نمزتايز علامة تبقصو زلووم ملو دقاف يرقا قصو إزي كابستفلالي دحرا بايتازمتو كاتوليكاويان زساتفناي حبر جبوتن قبراون إما متات نمقلات رسالي كان باباسات فرانشيسكو بزعبا عمقتن منفساونة اللي ترقى زبر حاسسكو لبوت كومو بزبل عرقس زلق قصو حوري ملاخت استدرخ مخوانو نزي عودوكو بايزة دالو بزعبا سرعة أملخون كرسات مسترات نزحالي نايك دست منبر على بيت صحفة مقلت حبيرو أبقاد عمنا خكاير زوص دمر رجع صالوت أبزمال أوكونتات نمزتاين كاب فلتتاو دهساسن العلي أب منفسه مومي عم تقوار زلو أقرد سنة زحبر مخانو يملكت رسالي كان باباسات لين منبر عصر تربعته هاري أم الأختي حسسكو لبوتكمو ناي بيت كرسيان سرعة عملقو هيوت داقماي هياو نمقبار كتصالي هنساتو لو دكهناتن على معاويان مؤمنان نزت حساسب مخانو أستبهيلوم نتا ناي فرانشيسكو هاري أم الأخت توكيسوم هنسات بزعبا لتوليا فليكو جلك إلا تاتلي توليا تراي أباكن لزفاتر وشتاو بحري ناي كلو مهزب أكزي أبير كخوون ألو بيلوم ناي سنبت لتوليا بتدقاقامن بتقباراون أقباب نيلو ترقاوي هنسات عبي عدل كم زهب أستبهيلوم زب على تزي أب عمداوي حرمات أب ناي لتوليا عمد زي تسرطة كوينو مستر فاسيكا أب ما أكل زقبر إيو بزم خنات زي ثم تنبلات أون بعمقات زحا هنتون بتي كداسي زعرق ترايزي كونس بخلو اتي قبائي كابك زينا بغزي زعموق رديئت بزعبا ناي مبعالت ببكهلو زتبابع اي بقداسي سنابتي أبيلوم كاتوليكاويان بلو ترقيان نلي ترقيان يهنتو انقبل حبيروم رسالي كان باباسات اتي كالاي قبائي فاتيكان زعوجو حمنا ناوي قوام بزعبا مصوت قداسي زارب سند قدوس قبائي أما كيلوم زغربو زلو سموناوي نهي ألا تربو حفشو يستمرو تمرتا كريستوس بمذكار أبا كبور تسنبل كرسات ميسترات نمستاف نتوم جزء لغو صحفات ممرحتات تأماننات كمزحات كنسمر اللو يقبع كلوم اتوم جزء وعو نملكتوم ميسترات تسنبل كدالون بفلاي كهنات نتي برسالي كان باباسات باولوس شارشاي نرسالي كان باباسات يوهانس باولوس داقماون بزعبا سرعة أملخو زدنگو سرعة كخبو برون أقداس مخوانو أسميرام إزي أخبروت زي كابوش تاوات حساس با قلوصنلتن أب أملاق متأممان زمنجو أب قدمي عبيتو تحتنان نبيت كريستيانا وحدنتن لباو تأمان نتن زغلس كخوون أزيو أقداس إيو بيلوم أب مدم دمتانتي أب أوريغان زكايد لترقيا زماع كل عودو قبائي نماريا منبرت باب أمعو كيبوم بزعبا قدوس لترقيا بيت كريستيان منفسو مستو عالك رخبو ألو توم مخانو يرقاقصو
رساليكان باباسات اليوم بل عصر تربعته أباكستر غاندلفو ني كبرى بعال فلسطة لماريام بزعرقو مزاطة قداسي قدست دنجل ماريام بزكاك زي أبهير كميجيران بصمعي تمرحنا فقرين عيد سب أو نتزز أباق السلمات إيوبيلوم أب مونغو لعلن تحت نهيوات أون كي ترفى يغيرنا يلووتنا يعبيننا يلعلنا في الصحة

ስብከትን እናጻን ንእግዚአብሔር ቀረባ ይገብረና እንክብሉ አብዝለገሶ ስብከት የጉልሑ ምክንያቱ ንጽህና ነፍሲ እያ አብ ማርያም ከምተ አባና ብጸጋ አምላክን ሁሉ ሰብ ዘብርህን ዝልውጥን ናብ ክብር ሰማይ ትመርሓና እንክብሉ ቅዱስ አቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ለመበል 14 ዕለት 15 ነሐሰ አብ ክብረ በዓል ፍልሰታ ለማርያም አብ ካስተል ጋንዶልፎ አብ ዝርከብ ጳጳሳዊ ቁምስና ቅዱስ ቶማስ ዘቪላኖቫ ምስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ዝለገሶ ስብከት እዩ። እዚ ጽምብል እዚ ማርያም ምድራዊ ህወታ ምስ ወደአት ብስጋን ነፍስን ናይ ሰማያዊ ክብሪ ከም እተዓደለት ዝምህረና ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ኣብዚ ምስጢር እዚ ድማ እቲ እግዚኣብሔር ዝሃባ ፍጹም ጸጋ ንጹሕ ጽንሰታ የመልክተልና። በዚ ምክንያት እዚ ብዙሓት ስነ ጥበባዊ ስራሓት በቲ ኣብ ቀዳማይ ንባብ ዝሰምዕዎ ኣብ መጽሓፍ ራእይ ዮሃንስ ዝተገልጸ ትርኢት ዝተነቃቅሑ ምዃኖም ኣስተብሂሎም ፀሓይ ዝተኸድነት ሰበይቲ ወርሒ ኣብ ትሕቲ እግራ ዘለዋ እዚ ድማ ኣብ ልቢ ማርያም ሰማይን ምድርን ግዜን ዘለዓለምን ከም ዝራኸቡ ዘመልክት እዩ። በዚ መሰረት ድማ እዞም ስራሓት ከም ሓንቲ ምጭውቲ መንእሰይ ኣብ መወዳእታ ምድራዊ ህወታ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ ገጻ ብኣካል ከምዝ ፈለሰት ይገልጻ። በዚ ምስሊ እዚ ምስቲ ምሕራፍ ዘሎ ተመክሮና ዝጻረር ይመስል ቢሎም እና ኣረግና ምስ እንኸይድ ኣካላትና ቁልጡፍ ዘይኮነ እና ኸበደን ቆርበትና ምልክታት እርጋን ዘርኢ ጸጉርና እናሰየበ ምዝኸይድ ምስታ ኣብ መሰዊ ኣብያተ ክርስትያናትና ዝተሰዓለት ምጭውቲ መንእሰይ እንታይ ዘመሳሰል ኣሎና ነዚ ንምርዳእ ነተን ክልተ ምልክታት ዘይበላሾ ስጋ ወላዲተ እግዚኣብሔርን ንጹህ ልባን ክንጥርንፍ ከም ዘሎና ገሊፆም። ምክንያቱ ንጽሕና ነፍሲ እዩ ኣብ ማርያም ከምቲ ኣባና ብጸጋ ኣምላኽ እዩ ንብምሉኡ ሰብ ዘብርህን ዝቕይርን ናብ ክብሪ ሰማይ ዝመርሕን እንክብሉ ኣረጋጊፆም ብስጋን ነፍስን ክብሪ ማርያም ሓቀና ጽባቐና ምልክታት እርጋን ኣብ መሕባእ ዘይኮነስ መወዳእታ ዘይብሉ ኣብ ስጋና ከይተረፈ ምልክታት ፍቕሪ ኣብ ምግላጽ ከም ዝነብር ይምሕረና እንክብሉ ኣስሚሮም ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ቅዱስ ኣቦና መእመናን ነቲ ዓለም ኣብ ልዕሊና እትጽዕኖ ብዙሕ ናይ ስነ ጽባቐ መዐቀንታት ብዓብላሊ መልክዑ ሂዶነነትን ምሾ ትን ጣዕምን ሓልክን ባሕሪ ዘለዎ ዳግማይ ክምርምሮ ኣተሓሳሲቦም እዞም መለክዕታት እዚኦም ኣብ ከቢድ ትፅቢታት ኣብ መፃወድያ ከእትወና ኣብቲ ብሓቂ ኣገዳሲ ዘይኮነ ንዘለዓለም ዘይጸንሐ ክቡር ፀሓት ከነባኽን ይገብሩና እንክብሉ የጠንቅቁ። ቅዱስ ኣቦና ሓቀና ጽባቐ ዓብይ ከም ዘሎ ምርኣይ ክሳብ ክንደይ ቀሊል ምዃኑን በንጻሩ ድማ ሕጂ እውን ምልዋጥን የቕሬታን ፈውስን የድሊ። ብሓቂ ነቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ዝተጠርነፍናሉን መለኮታዊ ጽባቐ ክንራኽቦን ክንሕብሕቦን ከምኡ እውን ምስቶም ኣብ ከባቢና ዘለዉ ከነካፍሎ እንተደሊና ኣብ ናይ ሓደ ኣረጋዊ ዝኣረገ ኣካልን ከም ምዉቕ ወጅሂ ቆልዓ ኣብ ብስለት ዓብ ሰብ ከም ኣብ ህያው መንእሰይ ኣብ ናይ ስራሕ ክዳውንትን መሳርሕታትን ከምኡ እውን ኣብ ናይ በዓል ስልማት ክንርዮ ክንምሃር ኣሎና። ነፍሲ ወከፍ ካብዞም ኩንነታት ኣብኡ ንእሽቶ ምልክት ሰማይ ብምልላይ ዝነግረና ፍሉያት ዛንታታት ፍቕሪ ክንሰምዐ ኣሎና። ስለዚ ፍቕሪ እቲ ዝጸበቐ ስልማት ወዲ ሰብ እዩ ብምባል ኣጽኒዖም ኣብ መንጎ ላዕልን ታሕትን ህይወት እውን ከይተረፈ ይቕይረና፣ ይልውጠና፣ የዕብየናን የልዕለናን ፍሱሓትን ናጻን ንእግዚኣብሔር ቀረባ ይገብረና እንክብሉ ኣስሚሮም ብዛዕባ ምስጢር ጽንዓት ድንግል እንከስተንትኑ ቅዱስ ኣቦና ቅዱስ ጳውሎስ ሻድሻይ ትርጉም ፍልሰታ ንምርዳእ ነቲ ኣብ ምድራውን ግዜያውን ቋንቋ እንጥቀመሎም ቃላት ናብ ልዕለ ልዑላንን ፍጹማንን ክንቅይሮም ኣሎና። ነቲ ዘለዓለማዊ ብንእሽቶ ደረጃ ክንሓስቦ ይግባእ ዝበልዎ ጠቒሶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ኣደ እግዚኣብሔር ኣብ መንጎ ደረት ኣልቦን ውስኑን ዝነበረ ርክብ እንከስተንትኑ ማርያም ድኻ መጋረጃ ክዳውንትን ብብዝሒ ፍቕርን ሒዛ ንኢየሱስ መጓስ ናብ ቤት ክትቕይራ ክኢላ እያ ከም ዝበሉ እውን የዘኻኽሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ከምትንሳ በዕላ ብኣስተንፍሶ ቃላት ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ተዕብዮ ኣብ ዝብል ጸሎታ ዝገለጸቶን ናዝራዊት ድንግል ማርያም ዝተመከሮቶ ኣብ ናብ ክብሪ መንግስተ ሰማይ ዝመ
مرحا نصوح لبا زقات اما تعمر جعفات زراخب ايو انكبلو غاليزوم ابزم محلي تزي بتحوت مقلتي امنتا ابيلا بزعبا اتزقات اما مستنكر ميستر ربق اللي ليك على تتزاربنا كم اقزي عبي هير ندك سبات نمدحن اب عصب مخوانون اتيزال عالماو دما اب وش تقزي نرقصو مقلاتون مقدزال عالماو نتلاقماي كخفتلنا إيلام معرى معريو رسالي كان باباسات قدوس باور الشار الشاي تحتي عقل قاليت أبزبلة ترعا نحنا أون مسقوي تاكن الراحة بلو النقل تحت الشانخ كم الترئيان نازبلو حسب الرقاقيتهم نتي أنب علزولونا بحالة مستر لعلنا نمركب أرحقنا كنتمت يبلنا نعبنات حقينا فقري أبزهلونا كن الراحة بونخل إينا أبعين حدا أبون عدن دحر نوح معلتنا بيتهم زملاسو دقيمهم قن كعا مسدقهم مهلاوهم حقوساتكم اون ابواجهين عيتهم والاقوا كأنزان مكران ارغان انتحلوهم دك دقهم كعاليو انكالو بزي تتسعبايوو صحات زمالو ابا حقوطاتن عد حقوطاتن زقاتهم انكبلو غاليسهم ابا توفاينتنا عيتهم بقبرا قبن كأن عنان كعبيو زيصحرو من عصيات انتار كالوت كلوز قبرو كي ترفى كخلو دلوات كوينوم كنري عم كم انق الغاليزوم اب مول داتار سليكان باباسات ليون يبلو نزي اب ناي كالو اوت بزوحات سبات بتوفاينتن تا اماننتن التاو ايو اب بيلوم اب زامدري سماي زر ايون مدري ناب سمايك عرباز غبرون اب زاق ربو ناشتو عبر كتو كنري عونخ الى اينا كبرات أعروخ أتيت بوق واجيناي عدينا قدست دنجل مريم فلوي إيو نزخوانك خوون زغئل وكلنا زساقر إيو مصنعي زغن أبا تمساسال أوان نعنا بيتاوي إيو أبزهم موتز وننتخونا أبتم أباك أربعنا زلو سبات كمتم بأمنات معالتاوي مسوعتي هيواتنا نكافلوم أحواتن أحاتن قد سكن رئينا خيال إنا أنكبلو عمل كيتوم أبتيك دوس سبع أو بحريات بساقا عملاق نحنا أون بحرينا نرئي إنا سلازي كمتنا عازقا برا تساقا زمال أو هيوات كنبرن أبا كبرا كنكافلن أون تتعوعينا إنا دوس أغوستينوس بزعبا تنسعي كريستوس كزاربن كرلو كريستوس داقماي منتكي موت كاب موتان تنسيو مقدق عير برحانة تقتل كاب تازع عرق اللابوتا كتنس جمر زبالون نحاسبو مؤمنان المقدس أغسطين استقبلو من برحان نايتي زتنس أغويتا كسعبون أدلاي انتخوينو مقدم كقيرون زاوعت أقربهم سبكتهم نتا أغزي أبيهر بسغان بنفس كبر زولي زدفع الله عدى مراحيت بسعي أبا قعزونا حلاويت أبا منقلي سماي دما زتوهابتنا مريم كتمتو عديمم كم زازمو زينا فاتيكان أفليتو رسالي كان باباسات اليوم مبال عصر تربعة قلت عصر تحموشتنا حاسة فرق مع عالتي أبزلا قصوه أستنتنو صلوة الملاعكة أجزي عبيهير فلسطة على مريم عجادك سبعت نايزل على ماوي هوت بخمي كمز قلت أقليحهم أبك دستماريت يوكرين روسيان كومؤون بارد ماريت أب كولومبيا نزساقيو كلهم كمز صلي زينا فاتيكان أفليتو رسالي كان باباسات اليون أبب على فلسطة على مريم فرق محالتي أبزلا قصوه أستنتنو صلوة الملاعكة أجزي عبيهير مؤمنا ننتين هاي مودة عجاء ممالت ملعات زل على ماوي هوت أب أجزي عبيهير كست تندون عديمهم فلسطة على مريم نكاتوليكاوي سنمالوكوتن نهزباوي وفينتن عبي أكدسن نتزلو بحال مخانو غاليسهم بفلاي أبتم نفلسطة على مريم زتوفي كاتدرالاتهم وي سبخاوي أبيات كريستيانهم محبر السب بحال فلسطة على مريم بحبي كبري كم زبحلو يذكرو رسالي كان باباسات الليون سنتباباويان بزحال فوزمانات مستر فلسطة على مريم زغلتسلو كلتاق عندما قدتات انكستانتنو اتقدامايين تنتاون توفيت عرفتي وي زدك أساتناي عد أملاخ مسلي زغلت ايو ابزوم مسلتات مريم دكيسا بحواراتن بصولوتن تخبيبا انكولان اتي زتنسى يسوس دما كم حد زتوال لهزان نفسا ابحوق فو حيزو انكالو زر ايو
እቲ ምስቲ ክርስቶስን ኣዲው ናብ ክብሪ ሰማይ ክወስዳ ክመፅእ እንከሎ ዘርኢ ምዃኑ ዝገልጽ ቅዱስነቶም ነቲ ንደቂ መዛሙርቱ ኣብቲ ኣነ ዘለኹዎ ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ምእንቲ ክትኮኑስ ተመሊሰ ክመፅእ እየ እሞ ናባይ ክወስደኩም እየ እንክብል ዝኣተዎ መብፅዓ ኣብኣ እውን ይፍፀም። እዚ ጥንታዊ ስእሊ ንሓደ ማእከላይ ሓቂ እምነት ክርስትና ዘጉልሕ እዩ። ንሱ ድማ እቲ ሞይቱ ዝተንስአ ክርስቶስ እዩ ንደቂ ሰባት ናብቲ ዝተፈጥሩሉ ዕጫ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝመርሖም። ካልኣይ ስነ ጥበባዊ ትውፊት ድሒሩ ኣብ ምዕራብ ዝማዕበለ ኮይኑ ማርያም ኣብ ሰማይ ደው ኢላ ብብርሃን መላእኽትን ቅዱሳንን ተኸቢባ እንኮላ ዘርኢ እዩ። ኣብ ማእከል እቲ ዝኸበረ ኣካል ድንግል ማርያም ኮይኑ ኣብ መፅሓፍ ራእይ ዮሃንስ ፀሓይ ዝለበሰት ሰበይቲ ወርሒ ኣብ ትሕቲ እግራ ኣብ ርእሳ ድማ 12 ከዋኽብቲ ዘለዎ ዘውዲ ዝብል ራእይ ዘበራብር እዩ። ገለ ስነ ጥበባውያን ነዞም ክልተ ልምድታት ኣብ ሓደ ኣምፂኦም ሃዋርያት ንላዕሊ ክጥምቱ ከለዉ ኣብ ልዕሊ ሓደ ብሕብራዊ ዕምባባታት ዝተመልአ ባዶ መቃብር ደው ዝበለት ሰማያዊት ማርያም ዘርኢ። እዚ ካልእ ኣገባብ እዚ ማርያም ብስጋን ነፍስን ብምሉእ ስብእናኣ ናብ ሰማይ ከም ዝተወስደት ዘጉልሕ ምዃኑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ገሊፆም እታ ነቲ ስጋ ዝለበሰት ቃል ስጋን ደምን ሂባ ንኢየሱስ ኣብ መስዋዕቲ ፍቅሩ ክሳብ ምሉእ ሓድነት ሰዓበት ኣደ ብኣኡ ንዘለዓለም ናብ ክብሪ ተሳሕበት። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ትንቢት ትንሳኤ እውን ነቲ ንኩሎም ኣመንቲ ዝፅበዮም ዕጫ ዘመልክት ምዃኑ ኣስሚሮም እቲ ሎሚ ኣብ ማርያም ብሓጎስ እነድንቆም ምልኣት ህይወት ኣብ መወዳእታ ግዜ እውን ይፅበየና እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ብምጥቃስ ትንሳኤ ክርስቶስ ነቲ ትሑት ስጋ ደቂ ሰባት ከም ክቡር ስጋኡ ክቕይሮ ምዃኑ ብምዝኽኻር ነቲ ዝጠፍእ ዘይጠፍእን ነቲ መዋት ድማ ዘይመውትን ከልብሶ እዩ። ድሕሪኡ ብፍቕሪ ተበጃው ዝተለወጠ ስጋ ሰብ ምእመናን ንዘለዓለም ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ፅምብል ክነብሩ እዮም ቢሎም ንእግዚኣብሄር ነመስግኖ ኣብ ናቱን ኣብ ቅድስቲ ኣዴናን ዓብዪ ስራሕ ዝሰርሐ እንክብሉ ዝለገስ ዋኣስተንቲ ንፅሎት መላእከ እግዚኣብሄር ምዛዘሙ ምስቶም ኣብኡ ዝተረኽቡ ካብ ውሽጢን ውፃኣን ዝመፁ ምእመናን ሓቢሮም ጸሎተ መላእከ እግዚኣብሄር ደጊሞም ምሳብ ክዑ ንኩሎም ተስፋን ምፅንናዕን ዘድልዮም ንኣማላድነት ፍልሰታ ለማርያም ኣማዕቂቦም ብፍላይ ንህዝብታት ቅድስቲ መሬትን ዩክራይንን ሩስያን ከምኡ እውን ብኣድልዎ ወይ ስደት ዝሳቀዩ ክርስትያን በቲ ኣብ ቀረባ እዋን ብዘጋጠመ ርእደ መሬት ዝተሓሰየ ህዝቢ ኮሎምብያ እውን ጸሎቶም ኣሐዲሶም ቅድስቲ ማርያም ምእንታና ጸሊ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ናይ ሎሚ ዓመት ኣሕጉራዊ ቤት ትምህርቲ ሓጋይ ዛዕባ ቁጠባ ፍራንቸስኮ ካብ 29 ነሓሰ ክሳብ 23 መስከረም ኣብ ጀርመን ከተማ ኦስናብሩክን ሜቲንገንን ክካየድ እዩ። ካብ ኢጣልያ ወፃኢ ክካየድ ድማ እዚ ንፈለማ ግዜ ይኸውን። ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ሓጋይ ካብ 26 ዝተፈላለዩ ብሄራት ዝመፁ 35 ተሳተፍቲ ኣኪቡ ሕውነት ብኸመይ ንቁጠባዊ ሂወት ንመቅራራት ፅቡጥ መትከል ክኸውን ከም ዝኽእል ብምፅናዓ ዝደስስ ምዃኑ ዝሓበረ ሲር ኣገልግሎት ዜና ኣስዒቡ ቁጠባ ሕውነት ካብ ህያው ክውንነት ናብ ዝተዓቀነ ፅልዋ ዝብል ቁም ሓሳብ ዘለዎ ናይ 226 ዓመተ ምሕረት መደብ እዚ ስነ ትምህርታዊ ምርምርን ዋኒነትን ምህዞን ማሕበረሰባዊ ህይወትን ዘራኽብ ኮይኑ ንተሳተፍቲ ምስቲ ኣብ መወዳእታ 225 ዓመተ ምሕረት ብማሕበር ቁጠባ ፍራንቸስኮ ዝቀረበ መሓዛዊ መሳርሒ ቁጠባዊ መለክዕ እውን ከላልዮም ምዃኑ እውን ኣመላኺቱ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብ መላእ ዓለም ንዝመፁ መንእሰያት ናይ ስነ ቁጠባ ሊቃውንትን ተመራመርቲ ሰብ ሃብትን ለውጢ ዘምፅኡን ብዛዕባ ቁጠባ ዳግማይ ክሓስቡ ካብ ዝገበርዎ ዕድመ ዝተወልደ እቲ ተበግሶ ናብ ዓለማዊ ማሕበረሰብን ምንቅስቓስን ዓብዩ ዝያዳ ፍትሓዊ ንኩሉ ዝሓቁፍን ዘላቕን ቁጠባ ንምህናፅ ቃል ዝኣተወ ሰብኣዊ ክብሪ ዝምድናታት ሓልዮትን ሓባራዊ ረብሓን ኣብ ማእከሉ ዘቐምጥ ምዃኑ ይሕብር። ካብ 98 ሕፅያት ዝተመርፅቶም 35 ካብ 26 ዝተፈላለያ ሃገራት ዝመፁ ተሳተፍቲ ኣብ ዓሚቕ ናይ ህንፀት ተመክሮን ንጡፍ ተሳታፍነትን ክፅመሉ ከም ዝኾኑን ቤት ትምህርቲ ሓጋይ ካብ ባህላዊ ስነ ትምህርታዊ መደብ ንላዕሊ
استمروتات تساعتا فنتن ناي حبر عودة متصنعتات مصنعي تي كبابي منقستاو تقاماتن زكبر أخيباتاتن منفساوي أستنتنوتاتن زوها هد مخانو سير أقل قلوت زينا أفليتو أبي بابوا نيو جيني كبعلت عصرت ربعتك سعلت عصرت شو عدت نحاسك للتشحن سران شلشتان عامة محرات نبيتا كريستيان أبوان كوناتن كلولاون محبراو اللوتن زات نحو ولروتات لو كانوا وانجيلن ممحران تمرتا كريستوسن كذكرو إيام أبي بابوا نيو جيني سبخة بوغاين فيل كأدامت كاتوليكاو يانو لو كانوا وانجيل زعاتو لزخري مبال ميتن عشران حموشتان عامة أبزخ برالو زلو أوان إزي كابزخر حلوف نلعليه ياو بيتا كريستيان أبي بابوا نيو جيني زنات بيتا كريستيان أبتا حقر نلعلي حاد زمن تساقماتن وقعتن تتعويرا أب ملا سلسان حموشتن سبخاتات لعلي كلتميت شحكاتو ليكاو يعني زحاقوفة نتوف كبابيهو محبرسب كم زمع بلت زمسكر إيو أبي بابا نيو جيني تركب كاثوليكات بيتا كريستيان نولدتات بلو كان وانجيل عقل قلت زحلفت كوينة أبشعن تشعة متنتس عتاتن كل تشعة متاتن أبي تسوى عتادك أبات رؤي وساق بممتاء نايلو مولدو نايز كباب مراحتي بيتا كريستيان كم اتراخبون بابا نيو جيني حانتي كابتن زباز حبا حلتات زلوة حقرات عالم كم زخونتن لعلي شمون تميتو قاون قواتاتن بزوحات بهيراون كأبيلاون محبر سبات زلوة كوينة وينا زي مفللاي زفتر بزحنات زي منجي عم يقى حدنات كويني يقدسل اللو بيتا كريستيان نتحدنات مرققات أبيات تمحرتي بمحنات أقل قلوت تعنا بمحابن نسبات دك أبات كابيلاتات ساقيروم زراغ بقوصوي محبر السبات بمفتارن زحقزتن التحق زلان إيا أبوشت بيت مقري مؤمنان سبقاتات بعبالات بتاريخ تتعبات زنبرو محبر السبات كمحنت كريستيانات صدرابيت بحبر كسر حمر أي زيت لمدة أي كونن يقول نمبر جنا كبير بدهات تعلو حالي فزرة جونات بوليتيكا ومجمع مع مش حرز تأساس كستات عمتن بخلوس رعات حنا مفداين أبجلا محبر سبات سقيس أب علو بيتا كريستيان نزيك هون النتات زي بخلتي وصو تهواس النتن بنصر النتن بزعبا مس كريستيان وأمنت زيك أرو تكبرات ملسي كوهابو أبرتيع تعيي تصبتصب تكال حالي هصانات ودحبرات حجرات لبدا حمام شروق ابزوان زي اب معرب معقلاي افريكان نزر كباشو دشت حجرات يتقعب مهلاو بمليونات تقطر هصانات حدقا كمز تقالعون وقتاو الزناب وحجم مزبال حزبي كومون سكر دوباو منقسقاسات نزر كح اتي تلابع حمام يقلا طفو مهلاو يرغاغط اتن بزحمام زتقول حجرات ديمقراطية ريبوبليك كونغو ريبوبليك كونغو نيجيريا تشاد كاميرونن ريبوبليك ما أكلاي أفريقان إين هزعانات كابتم أبتستطقعو كبابتات بتحمام زتلخفو رؤي كفال يخونو أب ريبوبليك ما أكلاي أفريقا 44 مئتاويت كابتم بتلبع حمام شرخو زتلخفو سبات تحتي عصرت عمد زعود ميام هزعانات كخونون كلو أب تشاد دمما دارقا خلت تسيسو كابتم زتلخفو تحتي عصرت حموشت عمد عدم يوم سبت زتقالل إيو أب كاميرون معكلاي عدم همومان عسرت عمت إيو أب نيجيريا كاب مجمر تخل التشحن إسران شدشتن أتحيزو لعلي حمسة شحب شرخ حمام كمستلاقفون سلستميتن سلسان شموتن سبات دماء كمزموتن أب ديمقراسية ريبوبليك كونغو لعلي سلسة شحن 400 ملكفتي كمتمزقبان أستاد شو عتميتي كمزموتن أب تزوباز لعلي كتري موت كمزمزقبت أون يفل اتي اللابعي بقاندو اب كل التملك عمدراو متحلالو فوتات ستواحل لكوينو ازدما تفساس كالاي جاد نجادن كاميرونن نيجيريان زيصولو كومؤون تفساس روبا كونغو زملكات ايو اب زن زوباتات زرق زلو حجن منجي زستما يبكل تحت قرص صليتي قود نستقولو محبر سبات نامبت صحي عنقف قلو ناي معرابن معقلاي افريكان زوباو بيت صحفت تكال حليو هسقانات ودب حبرات حقرات حلافي قولس فاينينو اتحمام بحقرا ودوبات بمسمرات ماي بمسمرات نقدن وحز سدتني زرقا حكم زلو يقلت نبزحات هسقانات صوري زستا ماي مركب اخل ايكونن اتلابدا نمكتا زباو سقومتن وفراتاتن يدلي
ኣብባይታ ትካሕሊ ህፃናት ልሕቡራት ሃገራት ብሃገራዊ ሰበስልጣን ዝምራሕ ስጉምትታት ብምድጋፍ ተበፃሕነት ውሕስማይን ፅሬትን ንምምሕያሽ ነቲ ሕማም ንምክትታልን ቀረብ ሕክምና ንምቕራብን ይሕግዝ ኣሎ ወፍሪ ክታበት እውን ይካየድ ኣሎ ምስ ከም ውድብ ጥዕና ዓለምን ማዕከላት ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማም ኣፍሪካ ብዝኣመሰሉ ትካላት ስግረ ደባዊ ምውህሃድ የደልድል ኣብ ዝቕፅሉ 6 ኣዋርሕ ፃዕርታት ረድኤት ንምዕባይ እቲ ትካል ተወሳኺ 15 ሚልዮን ዶላር ከም ዝሓተት ዜና ቫቲካን ጸብጻብ እቲ ውድብ ጠቂሱ

0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ናመስግን ናይ ሎሚ መደፈነወና ኣብዚ ይዛዘም ኣብናይ ፅባሕ መደፈነወ ክሳብ ንረአ ካብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ
1: يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس

0: ና ኮይና ንጓዓዝ ኣለና ፍጡራት ድኹማት ተጋገይቲ ምዃንና ዘንግዕና ኣብ ፀልማት ንጓዓዝ ኣለና ስለዚ ኣምላኽ ልዕሊ ኩሉ ጌርና ክንርኢ ይግብኣና ካልኣይ ፍቕርን ሰላምን ጠፊአናና ኣለዋ ንኣምላኽ ዝሓደገ እተን ቀዳም ወዘጥፍአን ፍቕርን ሰላምን እየን ኣምላኽ ዘይብሉ ሂወት ፅቡቅ ክገብር ኣይክእልን እዩ ፅቡቅ ክንረክብ ሰላም ክወርድ ኣብ ሂወት ነፍሲ ወከፍና ንኣምላኽ ሎሚ ንርከቦ ሳልሳይ ኣብ መኣዲ ክርስቶስ ንሳተፍ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ዝሰቲ ሂወት ኣለዎ ኢሉና ክርስቶስ ሂወት ክንረክብ ጉዕዞ ሂወትና ብቅድስና ክንመርሕ ተሳተፍቲ መኣዲ ኣምላኽ ክንከውን ኣለና ምስ ክፍኣትና ከሎና ልብና ተረሓሒቁ እንከሎ ኣብ መኣዲ ኣምላኽ ኣይንቕረብ መጀመርያ ምሉእ ምስሓ ንግባር ኣብ መወዳእታ ከም ኤልያስ ጓሂና ሎሚ ኣብ ሓጎስ ክቕየረልና እዩ ኣብ ሂወትና ዝስምዓና ፅምዋ ተስፋ ቁርፀት ኣብ ሓጎስን ኣብ ሙሉእ ተስፋን ክቕየረልና እዩ ምክንያቱ ምሸት እኳ ብክያት እንተኾነ ንግሆ ግን እልልታ ክኸውን እዩ ይብለና ኣብ መዝሙር 30 ቁፅሪ 5 ተስፋ ክንቆርፅ የብልናን ንዝጓነፈና ፀበባን ፈተናን ክንሓልፎ ፀጋ ኣምላኽ የድልየና ስለዚ ክንልምን ኣለና ባዕሉ ክርስቶስ ኳሕኩሑ ክኽፈተልኩም ሎሙን ክወሃበኩም ኢልና ኣሎ ክንልምን እንከለና ርእስና ኣብ ኢድ ኣምላኽ ስለ እነንብር ኩሉ ይህበና ሰብ ሎሚ ንኣምላኽ ምልማን ጠፊእዎ ንርኢ ኣለና ኣብ ኣምላኽ ክንቀርብ ንፅዋዕ ኣለና ካባና ዘድሊ እግዚኣብሄር ሰናይ ምዃኑ ጣዓሙን ረኣዩን መዝሙር 34:8 ዝብል ኣብ ልብና ጌርና ምጓዓዝ እዩ ጉዕዞ ሂወትና ምስታ ኣብ ዕፀ መስቀል እንከሎ ዝሃበና ኣዴና ክንገብሮ እንከለና ዕዉትን ምሉእ ተስፋን ዝለበሰ ክኸውን እዩ ወማርያም ኣዴና መገዲ ወድኺ ምርሕና ኢልና ንለምና ቅድስና ዝመልኦ ምህልላ ዘመነ ፍልሰታ ሰላምን ፍቕርን ንስሓን ዘውረድ ይግበረልና ኣባ ንጉሴ ፍስሓ
1: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርቲ ክርስቶስ ብዛዕባ ሊጡርግያዊ ዘመን ኣስተንቲኖም ንዕለተ ሰንበት ከም መሰረትን ሕመረትን ገይሮም ብምግላጽ ድማ ክርስቲያን ምእመናን ኣብ ዕለተ ሰንበት መስዋዕተ ቅዱስ ቁርባን ብንጥፈት ክሳተፉ ተማሕጺኖም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርቲ ክርስቶስ ኣብ ሓምሻይ ምዕራፍ ናይ ጉባኤያዊ ቅዋም ዝኾነ ሰነድ ቅዱስ ጉባኤ ዘተኰረ ኣስተንትኖ ብምክፋል ነቶም ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝተረኽቡ ነጋድያንን መንፈሳውያን በጻሕትን ኣስተምሂሮም ቅዱስነቶም ዑደት ናይ ክርስትያናዊ በዓላት ከም ሊጡርግያዊ ዘመን ብምጥቃስ ሳላዕ እዩ ኣገልጋለ ኣምላኽ ኣበምኔት ፕሮስፐር ገራንገር ኣብ ቋንቋ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ሸፈነ ከም ዝረኸበ ብምግላጽ ኣስተምህሮኦም ጀመሩ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብዚ ብምቕጻል ምሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ቅዱስ ኣቦና ዘካፈልዎ ኣስተምህሮ ትምህርቲ ክርስቶስ ነቕርበልኩም ሰናይ ምክትታል ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ሓምሻይ ምዕራፍ ናይቲ ጉባኤያዊ ቅዋም ዝኾነ ሰነድ ቅዱስ ጉባኤ ንሊጡርግያዊ ዘመን እተወፈየ ኮይኑ ኢና እንረኽቦ ፍረ ነገር ናይ ዚ ሎሚ ክርእዮ ዘሎና ክፍሊ ድማ ኣብ ሂወት ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ዘለዎ ዋጋ ንምግላጽ ክኸውን እዩ ብቐዳምነት እዚ ዑደት ክርስትያናዊ ክብረ በዓላት ከም ሊጡርግያዊ ዘመን ጌርካ ዝግለጸሉ መንገዲ ኣብ ቋንቋ ቤተ ክርስቲያን ኣስፋሕፊሑ ዘሎ ሳላዕዮ ኣገልጋል ኣምላኽ ኣበምኔት ፕሮስፐር ገራንገር እዩ ዝነበረ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒየስ መበል 12 ኣብታ ማእከላዊ እግዚኣብሄር ዘርእስታ ዓዋዲት መልእኽቶም ከም ዝጸሓፍዎ ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ ፍጻሜታት ዝሑልን ሕይወት ዘይብሉን መግለጺ ወይ ከዓ ብዛዕባ ናይ ቀደም መዋእል ቀሊልን ተራን ዝኾነ ጸብጻብ ኣይኮነን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝነብር ክርስቶስ ባዕሉ እዩ እዚ ድማ ነቲ ኣብ መዋቲ ሕይወቱ ብፍቕሪ ዝጀመሮ ዓብዪ ምሕረት ዝመልኦ ጉዕዞ እዩ ዝቕጽል ዘሎ ንሰባት ምስጢራቱ ከም ዝፈልጡን ብኣኡ ከም ዝነብሩን ንምፍጻም ዘድልዮ ንድፊ እዩ ዝገብር ዘሎ እዚ ምስጢራት እዚ ወትሩ ህልውን ንጡፍን እዩ ክብሉ ይገልጹ ስለዚ ሊጡርግያዊ ዘመን ነቲ ክርስቶስ ኣብ ታሪኽ ዝፈጸሞ ናይ ምድሓን ዕዮ ብቐጻሊ ከም ምሕዳስ ጌርካ ክውሰድ ኣለዎ بزي اب زمنات التخفافل عودات كتقو عازن كلا بيتا خرستيان نخلو مؤمنان بسقاو منتخم اللقو مسناي قويتان اي مدحان تقبار ترخب اتي مس قويتان ان مدحانينان يسوس كريستوس مستيم انتان ازمو تنزتن سأن من رخاب اتي بيتا خرستيان وترو تسعبو علامايو الزد ما نصم بالفاسيكاو مستير اما كل نفس وكف هموت يقمتو سلازي أبو الزقوبائي مسرة حمرة ناي ملو لترقياو زمن سنبت كوينة ناي مجمرتا معالتي ناي لترقياو سنبلات كمخانا دما يردو نبرو أبز التفلاليو زمن أو قوانقواتات دما سما دياس دوميني مالت معالت قويتا مخانا يحبر أبزا معالت صحاي إلا تسنبت ساندي ويكا سونتاق تتقيسو زلو ترقوموين كي ترفه اتيمس كريستوس زلن نام التأسسار كرداءنا يكاليو نسو ننفس وكف سب زبره اماناوي تحاي صدقيو رسالي كان باباسات كدوس يوحنس باولوس داقماوي ابتا التا اقزي زرستا حوارياوي تملختوم سنبت معالت قويتا معالت بيتا خرستيان معالت سب امو داتا دما التا علت مخوانا يحبرو التا سنبت سموناويت بعلة تنسائي سلزخونت نتا خريستوس كاموتات زتنسا الله معالتين مزكارن نهلو قزي اتقلصن معالتيا كاب تنسائي زمن جواتن كم كاب سبقاوي قزيات اتقرصت في اللازام نقزينا اوارحن عمتاتن زمناتن اتمرحن ناب علاما اوم مالت ناب كالاي مزعات خريستوس التملكت كاستيا سنبت صلالوت نايتان اي موداتا معالتي مالت معالت مزعاتيا نساد ما اتخلاتنا كام موت نتنسى الله الاتيا نعلة سنبت نمقداس مسوات قدوس قربان معراق اقداسيو قال املاخ مسمعن كاب قدوس سقان دمن كريستوس مقبالن بمسرة الزوم ابو الزقوبائي كم زقلس ودما بحاد النت مئكاب يتقالل زمالتكا ناي مئمنان حاقوس زملو متخخاب مالتيو ابزقوبائي مئمنان زي محبرة سب كريستيان نتمس قويتا زلووم حبرت بنتصوري قلتو ناي كريستوس مخانو من نبيتا خريستيان زلووم تأمان نتندما يمسكرو الزقوبة ايزي حق اينا حلاوي كم مخانو بمنا باو زخوان حلاوي تراي كتكا اي كئلنيو ويكا ناب زين تفركب كنكي اي كئلنيو اتناي مسوات قداسي قوبة اي مئمنان بنتوف تساتفو احواتن حاتن يوزفتسام نساتوم كا نتي بتنساي قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس كاموتات نابهياو تسفا كم بحدش زولدوم ناملاخ منت خمس قنويو بزمدايزي اتوم اب علة سنبت كاب سراح عرفتخوش دوزي كيلو سباتو ونكي ترفو اب قدوس مسوات قداسي منت خساتفو كلو سب نتزبلس اكوناتات كنادي امحسانكو مالخو فقرات حواتي اتبعلة السنبت زتا علم لترقياو زمن امنتن منفساو نتن بيتا خرستيان اتأساسر اللو بهزب بالتاريخ اللو او كاب كال اي زمن دحر لدة خرستوسات حيزو سموناوي بعالة تنسائي مستي عمتاو خبر بعال تنسائي عزيو كبر زخونة كبر بعال كوينو يخبر نبره زد ما نتا عزيو زحقوس زمنه بانتا قوسته نحامسا معالتا تززرقاح ززازم بزمنه صعوم كاا بنسحا ان الدالوالو زمنيو تسانيحو تمسرتن اب زمنه فاسيكا مسرت زقبرن زمنه بعالة لدات ممعبال نمستيرا سقاويك على املاخن لداتون نعالم نمقلاص داقم نمزكارون اخيلويو بدحر الزي بيتا خريستيان اب التفلالي وانات سرعة املخو نقدس تدنقل ماريام مس عيو مدحان ودا بزي مقراز بمتأسسار كمون زخر سماعتاتن كالوت كدوسانن بموساخ نتوم اب سماي بفتصم وداسي املاخ ززمرون منتانا زصليون بمتصمبار تقبره سلازي الزي لترقياو زمن بمستيراو ملك نتمرتي تاريخ دحنتنا داقمي قلسلنان نمئمنان كاب تصبيت التمسيح ناب ملقات مستيرا فاسيكان ناب تسفانا يمسعي كبرن يمرحوم أباو دما بيتا خريستيان نت مستيرا كريستوس مالت نتين دحنت زلوو أقداس النتن يصنبلو زي دما مئمنان أباو زيادة كساتفو يخلوم بزي مخنيات زي دما لترقياو زمن أقداس زخونة ممرحن سرعاتن مسرتن ناي كلو قسنتاوي سقومتتات إيو

0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግረይና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ሰንበት መደፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ዝለገሱ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ናይ ዕለቱ ንባብ ወንጌል ምስ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ብኽቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ቅዱስ ኣቦና ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዘካፈልዎ ኣስተምህሮን ኣብ ዝምልከቱ ቀንዳ ርስታ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ሰንበት መደፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግረይና ካባይ ካብ ኣባ ተወልደን ካብ ስምዖንን ኣባ ፍሬዝ ግን ሰላምታና ይብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም። ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ነቶም ኣብ ኣደባባይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣኪቦም ዝነበሩ ብዙሓት ነጋድያን ህላወ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዅሉ የሐድሶ እዩ ክብሉ ኣስተምሂሮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ነቶም ዝሓለፈ ሰንበት ንጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ኣብ ኣደባባይ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተረኽቡ ነጋድያንን መንፈሳውያን በጻሕትን ኣብ ዝለገሱሎም ኣስተንትኖ ብዛዕባ እቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ብእግሩ እናኸደ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ከም ዝተራኸበ ዝገልጽ ናይ ዕለቱ ንባብ ወንጌል ኣስተምሃሩ። እዚ ተኣምራት እዚ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ከህድኦም ኢሉ ዝገበሮ ብዝያዳ ከም ዝርዕዱ ገበሮም። ኣብዚ ጸበባ እዚ ኸኣ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ እየ ትብዑ ኣይትፍርሑ ክብል ተዛረቦም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስተምህሮኦም ብምቕጻል ህላወ ጐይታ ንዅሉ ይቕይሮ ይበሉ። ጴጥሮስ ናብኡ ኣቢሉ ንኽመጽእ ኣብቲ ማዕበልቲ ሂደት ስጉምትታት ምስ ተጓዓዘ ድማ ፍርሐ ክጥሕል እውን ጀመረ። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣ ብኢዱ ሒዙ ኣድሓኖ። ስለዚ ቅዱስ መጽሓፍ ክንፈርሕን ኣዒንትና ካብ ኢየሱስ ፈጺምና ከነርሕቕን ከም ዘይብልና ይሕብረና። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስዒቦም እዚ ተመክሮ እዚ ካብ ልቢ ደቀ መዛሙርቲ ብሓቂ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ ዝብል እምነት ከም ዘመንጨወ ኸኣ ገሊጾም ቅዱስነቶም ወሲኾም ነዚ ናይ እምነት ጸዋዕታ ምስቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ዘሎ እተፈላለየ ፍጻሜታት ኣተሓሒዞም ኣስተንተኑ። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝበለ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ክንዲ ፍረ ኣድሪ እትኣክል እምነት እንተ ደኣ ልያትኩም እሞ እንተዘይተጠራጠርኩም ነዚ እምባዚ ኪድና ባሕሪ እቶ እንተበልኩምዎ ከምኡ ክኸውን እዩ ክብል ከም ዘስተምሃሮም ኣመልከቱ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝገለጽዎ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ኣብቲ ባሕሪ ዘጋጥሞም ነገር እዚ እዩ፣ ሰላም ክርስቶስ ኣብ ማእከል እቲ ዝናወጽ ማያትን ከለዉ በጽሖም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ቀጺሎም ካብዚ ተኣምራት እዚ ክልተ ትምህርቲ ከም ዝርከብ ጠቒሶም፣ ቀዳማይ ኣብ ቅድሚ ኣሳልጦ ዘይምዕባይ፣ ካልኣይ ድማ ኣብ ጸልማት ዝበዝሖ እዋናት ሽግር ከም ዝገጥመና ዘሎ ኮይኑ ኣብ ዝስማዓና ግዜ እውን ከይተረፈ ተስፋ ዘይምቑራጽ ጻዕርና እናገበርና ክንስና ንቕድሚት ዘይኮነስ ንድሕሪት ንምለስ ከም ዘሎና ኮይኑ ይስማዓና ይኸውን ክብሉ ኣስተንተኑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስዒቦም ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይሓድገናን እዩ። ብጸሎትን ብቅዱሳት ምስጢራትን ቅዱስ ቃሉ ብምስማዕን ብትሕትና ናብ ጃልባ ህይወትና እንተ ተቐቢልናዮ ንጉዕዞና ሰላምን ብርሃንን ብርታዕን ክንረክብ ኢና ክብሉ እውን ተላበው። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ መደምደምታ ድንግል ማርያም እታ እምነታ ዝተመስከረላ ኣብ ኣምላኽ ብምትእምማን በዚ መንገዲ እዚ ንኽንጓዓዝ ክትሕግዘና ትኽእል እያ ብምባል ድማ ኣስተንትንኦም ደምደሙ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብዚ ብምቕጻል ናይ ዕለቱ ንባብ ወንጌል ምስ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ብኽቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ነቕርበልኩም። ሰናይ ምክትታል።
1: ካልኣይ ሰንበት ዘፍልሰታ ነሃሴ 10/2018 ዓ.ም ነዚ ሰንበት እዚ ዘሰኒ መዝሙር ዛቲ እቲ ማርያም ማህደር መለኮት እዚኣያ ማርያም ማህደር መለኮት ሰንበተ ክርስትያን ዝተሰሜት ከምቲ ዳዊት ዝበሎ ኣዒንተይ ኣብ ልዕሊ ነዋሕቲ ኣድባራት ገጸይ ጠመትኩ እዚኣ ቅድስቲ ድንግል እያ ካብ ኩሎም ፍጥረት እትበልጽ ናይ መለኮት እሳት ዘየውዓያ ምስባክ ኣዋልደ ነገስ ለክብርከ ወትቀውም ንግስተ በየማኒከ ብኣልባሰ ወርቂ ውፅፍት ወህበርቲ ናይ ነገስታት ውሉድ ንክብርኺ እዮም ብናይ ወርቂ ልብሲ ተጎናፂፋን ተሰሊማን እታ ንግስቲ ኣብ የማንካ ተቐውም መዝሙር 45 ቁፅሪ 9 ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁፅሪ 41 ክሳዕ 51 ወንጌል ዮሃንስ ስለዚ ድማ ኣይሁድ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ሂወት ኣነ እየ ስለ ዝበለየ ብዛዕባኡ ኣግረምረሙ እዚስ እቲ ኣብኡን ኣዲኡን ንሕና እንፈልጦም ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ ዘይኮነን ከመይ ኢሉ ድኣ ካብ ሰማይ ወሪደ ይብል ኣሎ ኢየሱስ መሊሱ ከም ዝበሎም ነናሓድሕትኩም ኣይትግረምርሙ እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ዝሰሓቦ እንተዘይኮይኑ ናባይ ክመፅእ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን ኣነ ድማ በታ ዳሕረወይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እየ ኣብ መፃሕፍቲ ነቢያት እውን ኩሎም ካብ ኣምላኽ ዝተማህሩ ክኾኑ እዮም ዝብል ፅሑፍ ኣሎ እቲ ካብ ኣቦ ዝሰምዐን ዝተማህረን ዘበለ ከዓ ናባይ ይመፅእ ብዘይካቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ነቦ ዝረኣዮ ሓደ እኳ የልቦን ንሱ እዩ ነቦ ዝረኣዮ እቲ ብኣይ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ሂወት ከም ዘላቶ ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ናይ ሂወት እንጌራ ኣነ እየ ኣቦታትኩም ኣብ በረኻ መናበዑ እንትኾነ ሞቱ እቲ ካብኡ ዝበልዕ ዘበለ ምእንቲ ከይመውት ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ሕያው እንጌራ ኣነ እየ ካብዚ እንጌራ እዚ ዝበልዕ ዘበለ ንዘለኣለም ክነብር እዩ እዚ ኣነ ምእንቲ ሂወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ከዓ ስጋይ እዩ ኩልና ኣብ የማን ኣምላኽ ክንቀውም ዝተሓረና ኢና ማርያም ንሰማይ መሪሓ ክትእትወና ምእንቲ ነዚ ሰንበት ብፍሉይ ክነስተንትን ንዕደም ኣለና ወናት ፍልሰታ ብማርያም መገዲ ሰማይ ክንደሊ እሞ ጉዕዞና ምሳእ ክንገብር ንምህለል ምስጢር ምህልላና ኩልና ደቃ ብሓደ ኣብ ኣምላኽ ክተብፃሐና እዩ ንማርያም ምፍላጥ ማለት ንግብሪ ኣምላኽ ምፍላጥ እዩ ኣብኣ ተግባር እግዚኣብሄር ንርእዮ ማሕደር ልዑል ንብላ ምክንያቱ ኣብኣ ካልኣይ ኣካል ቅድስቲ ስላሴ ሓዲሩ ካብኣ ባህርና ስለ ዝወሰደ ማርያም ወሃቢት ኣምላኽ ፍልይቲ ፍጥረት እያ ነዚ ዕሞቕ ምስጢር ኣምላኽን ማርያምን ክንርዳእ ንማርያም መሃርና ክንብላ ይግብኣና ብማርያም ኣቢልና ኣብ ኢየሱስ ክንቀርብ ድላይ ኣምላኽ እዩ ንሳ ኣዲ ክትኮነና ተዋሂባትና መገዲ ሰማይን ድላይ ኣምላኽ ክትመርሓና ባዕሉ ወዳ ሂብና ኣምላኽ ኣብኡ ክንቀርብ ናቱ ክንከውን ኩሉ ግዜ ምስ ደለየና እዩ ብሂጉ ዝፈጠረና ኣምላኽ ሎሚ እውን በዚ ቅዱስ እዋን ብፍሉይ ኣብኡ ዘቕርበና ምስኡ ዘዋህደና መገዲ ከነናዲ ድላዩ እዩ ሓደ ካብቲ ባዕሉ ኩሉ ግዜ ምሳና ክነብር ዝሃበና ህያብ ቅዱስ ቁርባን እዩ ቅዱስ ቁርባን ዝዓበየ ምልክት ፍቕርን ኩሉ ግዜ ምሳና ከም ዘሎ ዝነግረናን እዩ ኣብ ጉዕዞ ህይወትና ከይንደክም ኢሉ ምስ ምሉእ ሓይልን ኣፍልጦን ክንምርሽ ኢሉ ከምቲ ንኤልያስ ነቢ ኣብ ቀዳማይ ዘነገስት ምዕራፍ 19 ካብ 4 ክሳዕ 8 ዘሎ እነንብቦ ኤልያስ ኣብ ኣፃምእ በረኻ ክኸይድ እንከሎ ደኺሙ ፀሚኡ ጠሚዩ ንሞት እናተመነየ እንከሎ ኣምላኽ መልኣኹ ሰዲዱ ጉዕዝኡ ክቕፅል መግብን ማየን ሂብዎ ተንስእ ነዊሕ ጉዕዞ እትኸዶ ኣለካ እናበለ ጉዕዝኡ ከም ዝቕፅል ዝገበረ ሎሚ ንነፍሲ ወከፍና ከምኡ ይብለና ኣሎ ኣብዚ ብዙሕ ንሂወትና ዝጠቅም ክንርኢ ንኽእል ብዙሓት ኣብ ሂወትና ከም ኤልያስ ኢና ንደክም ንጠሚ ከምኡ መገዲ ክንቅይር ንደሊ እዚ ኩሉ ግን ካብ መገዲ ኣምላኽ ዘውፅእ እዩ ንድላይ ኣምላኽ ክንስዕብን ፅን ክንብል ንኣምላኽ ክንዝክር ኣለና ኤልያስ ነቢይ ብዙሕ ግዜ ምስ ኣምላኽ ዝራኸብ ዝነበረ ንንጉስ ኣሃብ ብድፍረት ነቲ ዝገብሮ ዝነበረ ጌጋ ብስም ኣምላኽ ዝተዛረበ ከምኡ ኣብ ገዛ መበለት ንተኣምራት ኣምላኽ ዝመስከረ ከምኡ ካብ ሰማይ ሓውን ማይን ከም ዝወርድ ዝገበረ ሰብ እንከሎ ኣብዚ ጉዕዞ በረኻ ደኺሙ ሰልኪዎ ሞት ተመንዩ ኣብ ከቢድ ተስፋ ቁርፀት ከሎ ነገራት ትርጉም ምስኣነሉ ኣምላኽ ሽዑ ክምግቦን ንጉዕዞ መገዱ ክቕፅልን ሓጊዝዎ እሞ ካብ ኤልያስ እንታይ ንምሃር ቅልል ብዝበለ ኩሉ ትፅቢትና ኣብ ኣምላኽ ክንገብር ኣለና ኣምላኽ ኣብ ዝደለየ እዋን ክመፀና ክሰምዓና እዩ ክሳዕ ሽዑ ብትዕግስቲ ክንፅበል ኣለና ሓልዮትን ሓለዋን ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ምሳና ከም ዘለዎ ክንዝንግዕ የብልናን። ካልእ ቀንዲ ነገር እሞ ዓብዪ ምትብባዕ ክኾነና ዝኽእል እሞ ንምሃር ስሕታን ወይ ጌጋ ምግባር ተሳዒርና ማለት ኣይኮነን፣ ወይ ከዓ ኩሉ ሂወትናን ጉዕዞናን ተወዲኡ ማለት ኣይኮነን። ሂወት ማርያም ብፍሉይ ኣብ ክልተ ነገር ኣብነትና እዩ። መጀመርያ ጉዕዞ ግብፂ ህፃን ወዳ ሒዛ ንግብፂ እሞ ነቲ ኣፃምእ በረኻ ሴና ክትጓዓዝን ከላ ዝተሰምዓ ድኻምን ፅምእን ጥሜትን ዘሕለፈቶ ኣብ ምህልላ ፈልሰታ ነዚ ብዝርኢ ከርሲ ክጠቃ ብሃጢኣ ስትየ ወመብልእ ቆየቆኣ ኣእጋርኪ ለምሉማት ብሓዊ ረፍኖት ፅኑእ ኣብራኪ ክደክማ ብፍኖት እምብዝሃ ረሓብ ወፅምእ እናበልና ነቲ ዝሓለፈቶ ንዝክር። ኣብ ኣፃሚእ መንፈሳዊ ሂወትና ከይተሰነፍና ክንጓዓዝ ማርያም ኣብነትና እያ። ካልኣይ ሞት ኣብ መስቀል ኣብ ቃረንዮ ወዳ ክመውት ክትርዮን ከላ ነቲ ኩሉ ዝወረዶ ግፍዒ ክትፀውር ምክኣላ ንኣና ዓብዪ ኣብነት እዩ። ኣብ ሂወትና ዝጓንፈና መጠኑ ብዘየገድስ ምስ ኣምላኽ ክንሓልፍ ከሎና ዘይከኣል የለን። ፅኑዕ እምነት ጌርና እንተተጓዓዝና ዘሸንፈና ሓይሊ የለን፣ ሓንቲስ እምነት ይሃልወና። ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ንሎሚ ዝተነበየ ከዘኻኽረና እንከሎ ከምቲ ደቂ ኣምላኽ መጠን ነፍሲ ወከፍና መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበልና ኢና። እቲ ዝተቐበልናዮ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ጉዕዞ ሂወትና መራሒና ፀግዕና ዘሰኒየና እዩ። ንሕና እምበኣር ኣሚና ምስኡ ክንጓዓዝ ኣለና። ንኣምላኽ እንሕዝን እንተኾንና ጉዕዞ ሂወትና ከቢድ ይገብሮ። ኣሚና ምስኡ እንተተጓዓዝና ኣብቲ ከርፋሕን መሪርን ዝኾነ ጉዕዞ ሂወትና ክመርሐና እዩ። መንፈስ ቅዱስ ኣብ ክርስቶስ ኣብቲ ኣብ ጉዕዞ ሂወትና ህያው መግቢ ዝኾነና ናብቲ ዝምግበና ሓይሊ ዝህበና ክመርሐና እዩ። ጳውሎስ ነዚ ከመይ ጌርና ክንረኽቦ ከም እንኽእል ክነግረና እንከሎ ነቲ ንመዓልቲ ምድሓን እተሓተም ኩምላ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ኣይትጉህይዎ ብዘሎ ምረትን ነድርን ቁጣዓን ታዕታዕን ፀርፍን ምስ ኩሉ ክፍኣትን ካባኻትኩም ይርሓቕ። ግና ኸ ከምቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንሓድሕትኩም ለውሃትን ርሕሩሓትን ኮንኩም ይቕረ ተባሃሃሉ ኤፌሶን 4 ካብ 30 ክሳዕ 31 ኢየሱስ ኣብ ጉዕዞ ሂወቱ ብፍላይ ብፈሪሳውያን ኩሉ ግዜ ዓብዪ ተፃብኦ ይጓነፎ ነይሩ። ፈሪሳውያን ይኣምንዎ ኣይነበሩን። እንተተኻእሎም ነቲ ዝገብሮ ዝነበረ ዋጋ ከኽልኡ ጉጉይ ትምህርትን ዘረባን ይዝርግሑ ነይሮም። ኢየሱስ ግን ብግብሮም ኣይሰንበደን፣ ካብ ምምሃርን ምንጋርን ዓዲ ይዋዕለን። ኣብቲ ክብሎ ዝደለየ ኣተኪሩ የስተምህር ይነግር ነይሩ። ንሱ ከምቲ ንኤልያስ እቲ ዝተመገቦ መግቢ ህይወት ኮይኑ ከም ብሓዲስ ከም ዝጓዓዝ ዝገበሮ ከምኡ ኢየሱስ ሓዲስ መግቢ ከም ዝኾነ ኣረጋጊፁ። ዕለት ዕለት ኣብ ጉዙዕ ህይወትና ብቅዱስ ቁርባን ኣቢሉ ክምግበና ሓይሊ ክበና ኣብኡ የቕርበና። ንሱ ብመንፈስ ቅዱስ በቲ ዝመርሓናን ኣብ ቅኑዕ መገዲ ከም እንጓዓዝ ዝገብረናን ይመልኣናን። ንሱ መግቢ ህይወት ነቲ መንፈሳዊ ጥሜትና ዘፅግብ እዩ። ክርስቶስ ሎሚ ንነፍሲ ወከፍና ከምቲ ኣብ ምድሪ በዳኒ ኤልያስ ዝተባህለየ ተንስእ ብላዕ ስተ ጉዕዞኻ ብምሉእ ተስፋን ሓዲስ መንፈስን ተጓዓዝ ይብለና ኣሎ። ጉዕዞ ህይወት ዝተሓባለኸን ከቢድን ከም ዝኾነ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ተመክሮ ህይወትና ወይ ኣብ ህይወት እንፈልጦ ንርእዮ ኣለና። ብዙሓት ንክርስቶስ ስን ንፀጉኡን ኣብዮም ገሌ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሶም ዓቕምን ክእለትን ተመስሪቶም ኣየድልየንን ዝብሉ ገለ ከዓ ሰይጣን ተዓዊትሎም ንመገዲ ፀጋም ደፊሮም ክመርፁ ምርኣይ ናይ ዘመና ፋሽን እዩ እንተተባህለ ጌጋ ኣይመስለንን። ኣምላኽ ዘይመርሖ ህይወት ሒዝካ ምጉዓዝ ሳዕቤኑ ጥልመት፣ ጥፍኣት፣ ህውከት፣ ምፍልላይ ከምኡ ከይተነሳሕካ ምማት እዩ። እዚ ርኢና ኣብቲ ምንጪ ህይወትና ዝኾነ ክርስቶስ ክንምለስ ዓይንና ክንርኢ እዝንና ሰናይ ክሰምዕ ሎሚ ምሰዲኡ ኮይና ንለምኖ። ማርያም ወደይ ዝበለኩም ግበሩ ትብለና። ጉዕዞ መገዲ ህይወትና ጠፊእና ዓነውነው ክንብልን ከለና መምርሒና ጌርና ነቲ ንሱ ብቤተ ክርስትያኑ ዝብለና መስማዕ እዩ ዘድልየና። ሎሚ እንታይ ይብል ኣሎ? ኣብ እንታይ ኢና ደኺምና ዘለና ኢልና ጉዕዞና ክንርኢ የድሊ። እቲ ወሪድና ዘሎ ብዙሕ እኳ እንተኾነ እቲ ቐንዲ ቀዳማይ ንኣምላኽ ብርእስና ተኪእና ኣለና። أنا زبل منفس نقيسو كله كم انفلت حانتخم زياد لينا خوينا نقو عزالنا فطورات دخومات تقاقيتي مخانا زنقعنا أبس ألمات نقو عزالنا سلزي أملاخ العلو كله نقيرنا كنرئي إقبعنا قال أي فقرن سلامن تفئنا نالوا إن أملاخ زحادقي إتن قدام وزاد فئن فقرن سلامنيا أملاخ زيب اللي هو تصبوك كقبراي كلني صبوك نركب سلام كورد أب هوت نفسه وكفنا أنا أملاخ لومي نركبه سالساي أم أدو خرسطوس نساتف سقاي زبال لعدما يزستي هوت علوو إلى خرسطوس هوت كنركب قعزو هوتنا بقدسنا خن مرح تساتف تم أد أملاخ نكونا لنا مصف كفاتنا خلونا لبنا ترحاحيقو نكولو أب ما أد أملاخ هاي نقرب مجمار ياملو نسحان قبر أم ودأتا كم إلياس قوهينا لومي أب حقوس كغير لنا أيو أب هوتنا زسمع الناس أموها تسفى قرصة أب حقوسن أمولو تسفى كغير لنا أيو مخنياتو مشيتكو أب خيات انتخواني نقهوغن إللتا كخوون أيو يبلنا أم مزمور سلاسة قطر حمشته تسفى هم قرص إبلنان نزقوها نفن ناس أبابان فتنان كن حلفوت أقا أملاخ يدلينا لزيخن لمنا لنا بعلو كرسوس كوحكوحو كفوتو لكم لمن خو هبوكم إلينا لو كن لمن انكلنا رأسنا أب إد أملاخ سلا أن ننبر كله يهبنا سب لومين أملاخ ملمان تفي ونر إلنا أب أملاخ كن قرب نسوع لنا كابانا زاد اللي قزي أبهير سناي مخانو تعامون رأيون مزمور سلاسان أربعة شمون تزبل أب لبنا غيرنا مقعاز إيو وعزي هوتنا مستا أب عصا مسكال كلو زهبنا أدينا خن قبرون كلنا عووتن ملو تسفان زلبسك خونيو وماريام أدينا مقد ودخي مرحنا إلنا نلمنا قدسنا زملقو مهل لازمان فلسطة سلامن فقرن مستحان زورد يبرلنا أبان قسي فلسحة
0: كبراتن كبرانن سماعتنا ازت كتاتل وزلهم زينا باتيكان مدب قوان قوات غرينا ايو رساليكا نبا باسات ليون مبل عصر تربعة ابسو مناونا الى تربو حفشاوي استمرو تمرت هرستوس بزعبالي ترقيا وزمن استنتينوم نعلة سنبت كم مسرتن حمرتن غيرون بمقلاص دما كريستيان مؤمنان اب علة سنبت مسوات قدوس قربانك بنتفت كساتفو تمحصينوم قدوس أبونا رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعة أب سموناونا إلى تربو حفشاوي أستمرو تمرت خرستوس أب حمشاي معرافنا قبائيا ويقوام زخونة سند قدوس قبائي زتكورة أستنتنو بمكفال نتوم أبازيليكا قدوس بيتروس نزو ترخبو نقاديان منفساوي أمبزاحتن أستمهيروم قدوس النتوم عدتنا كريستيانا وبعالات كملي ترقياو زمن بمتقاس سالا ايو اقل قال املاخ ابا من نيت بروسبير جرانجر اب قوان قوابي تخرستيان بزوح شفن خمز رخب بمقلاص استمهر ام جمرو كبراتن كبران انسماعتنا كابز بمقصال ملو تحستو نايتي قدوس ابونا زكافلو استمهرو تمر تخرستوس نقرب لكم سناي مكتتال زخبركم احواتنا حاتن حمشاي معراف نايتي قبائياوي قوام زخونة سند قدوس قبائي نلي ترقياو زمن التوفي خوينوينا ان رخبو فرنا قرنا يزلومي كر يوزلونا كفل دما اب هيوت نفس وكف امان زلو وواقان مقلاص كخونيو بقدام النت ازو عدد كريستيانا وكبر بعالات كملي ترقياو زمن جيركا زقلة صلو من قدي اب قوان قوابة خريستيان اسفح في حزلو سالا ايو اقل قال املاخ اب منيت بروسبير جرانجر ايو زنبره رسالي كان بابا سات بيس مبل عصر تخلطة ابتاما اكلاوي اقزي ابهير زرستا عواليت ملغتهم كمزو صحافوو بزعبات زحلفة فتساميتات زحولن هيوت زيبلون مقلسي ويكا بزعبانا يكادم موائل كالليلن تران زخونة سبتسابا يكونن اب بيتا خرستيان زنبر كريستوس بعلويو الزدما نتياب مواتي هيوتو بفقري زجمرو عبي محرت زملو قعزويو زغتسل زلو نسبات مستيراتو كم زفلتون باو كم زنبرون نمفتسام زدليو ندفيو زقبر زلو از مستيرات زي واترو هلوون نتوفنيو كبلو يقلصو سلزي لطرقياو زمن نتي كريستوس اب تاريخ زفتسامو نايمدحان عيو بغتسالي كم محداس غير كاكو السدالوو بزي اب زمنات التخفافل عودات كتقو عازن كلا بيتا خرستيان نخلو مؤمنان بسقاو من انتخم اللقو مسناي قويتانا مدحان تقبار تراخب اتي مس قويتانا مدحانينان يسوس كريستوس مستيم انتانا زمو تنزتن سأن من رخاب اتي بيتا خرستيان وترو تسعبو علامايو الزد ما نصم بالفاسيكاو مستير اما كل نفس وكفهم موت يقمتو سلازي أبو الزقوبائي مسرة حمرة ناي ملو لترقياو زمن سنبت كوينة ناي مجمرتا معالتي ناي لترقياو سنبلات كمخانا دما يردو نبرو أبز التفلاليو زمن أو قوانقواتات دما سما دياس دوميني مالت معالت قويتا مخانا يحبر أبزا معالت صحاي إلا تسنبت ساندي ويكا سونتاق تتقيسو زلو ترقوموين كي ترفه اتيمس كريستوس زلن نام التأسسار كرداءنا يكاليو نسو ننفس وكف سب زبره اماناوي تحايس الكيو رسالي كان باباسات كدوس يوحنس باولوس داقماوي ابتا لتا اقزي زرستا حوارياوي تملختوم سنبت معالت قويتا معالت بيتا خرستيان معالت سب امو داتا دما لتا علت مخوانا يحبرو إلتا سنبت سموناويت بعلة تنسائيس لزخونت نتا خرستوس كاموتات زتنسع الله معالتين مزكارن نهلو قزي اتقلصن معالتيا كاب تنسائيز منجوتن كم كاب سبعاوي قزيات اتقورصت في اللازع نقزينا اوارحن عمتاتن نزمناتن اتمرحن ناب علاما اوم مالت ناب كالاي مسعات خرستوس التملكت كاستيا سنبت صلالوت نايتان اي موداتا معالتي مالت معالت مسعاتيا نساد ما اتخلاتنا كام موت نتنسى الله إلتيا نعلة سنبت نمقداس مسوات قدوس قربان معراق أقداسيو قال أملاخ مسمعن كاب قدوس سقان دمن كريستوس مقبالن بمسرة الزوم أبو الزقوبائي كم زقلس ودما بحاد النت مئكاب يتقالل زمالتكا ناي مؤمنان حاقوس زملو متخخاب مالتيو أبزقوبائي مؤمنان زي محبرة سب كريستيان نتمس قويتا زلووم حبرت بنتصوري قلتو ناي كريستوس مخانو من نبيتا خريستيان زلووم تأمان نتندما يمسكرو الزقوبائي زي حق اينا حلاوي كم مخانو بمناباو زخوان حلاوي تراي كتكا اي كئلنيو ويكا ناب زين توفر كب كنكي اي كئلنيو اتناي مسوات قداسي قبائي مؤمنان بنطوف تساتفو احواتن حاتن يوزف الصم نساتهم كا نتي بتنساي قويتانان مدحنينان يسوس كريستوس كموتات نابهيا وتسفا كم بحدش زولدهم ناملاخ من تخمس قنويو بزمدايزي اتوم ابعلة سنبت كاب سراح عرفتخوس دوزي كيلو سبات ون كي ترفو اب قدوس مسوات قداسي من تخساتفو كلو سب نتزبلت اكوناتات كنادي امحسنكو مالخو فقرات حواتي اتبعلة السنبت زتا علم لترقياو زمن امنتن منفساو نتن بيتا خرستيان اتأساسرلو بهزبل تاريخ اللو او كاب كال اي زمن دحر لدة خرستوسات حيزو سموناوي بعالة تنسائي مستي عمتاو خبر بعال تنسائي عزيو كبر زخونة كبر بعال كوينو يخبر نبره زد ما نتا عزيو زحقوس زمنة بإنتا قوسته نحامسا معالتا تزرقاح زازم بزمنة صوم كاا بنسحا ان الدالوالو زمنيو تسانيحو تمسرتن اب زمنة فاسيكا مسرت زقبرن زمنة بعالة لدات ممعبال نمست إيراس قاويك على أملاخن لداتون نعالم نمقلاس داقم نمزكارون أخيلويو بدحر الزي بيتا خريستيان اب التفلالي وانات سرعة أملخو نقدست دنقل مريم مس عيو مدحان ودا بزي مقراز بمتأسسار كمون زخر سماعتاتن كالوت كدوسانن بموساخ نتوم اب سماي بفتصم وداسي أملاخ ززمرون منتانا زصليون بمصمبار تقبره سلازي الزي لترقياو زمن بمستيراو ملك نتمرتي تاريخ دحنتنا داقمي قلسلنان نمئمنان كاب تصبيت التمسيح ناب ملقات مستيرا فاسيكان ناب تسفانا يمسعي كبرن يمرحوم أباو دما بيتا خريستيان نتمستيرا كريستوس مالت نتين دحنت زلوو أقداس النتن يصمبلو زي دما مئمنان أباو زيادة كساتفو يخلوم بزي مخنيات زي دما لترقياو زمن أقداس زخوانة ممرحن سرعاتن مسرتن ناي كلو قسنة تاوي سقومتتات إيو